0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: أديتي من رسكلا عنك عذابك أمر فل آهند شعائبك فاناي إكليك فانوك أرهوك إيما بغنتي بميه تيمن رسكلا عنك رحمة فل سلام كربيم أدي بيروري أدو أيس أنيا بيروي ميه هلاك كري دين هندن ويرو ಇವರಿಂಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದುರುಗ ಇವರಂತಿಬಿ ಖಕೂ ಮಚ್ಚ ತಿರುವೆ ಮರುವೆ ಫೈ.

0: أتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. إمها روتي ثنايا حمد لبوريغم وني غدكيري تمنتا أمان الله ألمين إكلاقيا حمد كوران ألمين فاف فسو مشا كنكمغا إحي تريكما وايغن إدي دان وني إكلاقيا حضرت أدي ألمين وكير كوراني بس إكلاقيا حمكشورون مان الله منوي حق ويغن ألوكم ويوي إهن إلاح كنوا كمان ألو هكي وان Adi Muhammad Gifani Ekalangi Alaka Masha Rasula Kamang Aluhekiwang Alaming Yuras Kalak Ekalegifana Ekalegifano Gitur Alun Nasha Mitru Sahabin Salawata Salama Baraka Lavande Al Qiyamata Danding Ebekaluna Tabaviha Bayaku Mit Salawata Salama Baraka Tuga Shamil Kuravande Amin Muslim Ahunneb Mang Allah taqwa biruma ahurengi amilla nafsa shay ti emme takunna nasihat terive wasiya kurang mang Allah wahi kurwa fa wa basfulegge mana gawe adi hama kashwarun Allah wodigem wani taqwa birinna ekuga kantie baami hundan nas
1: khutba ge sharhay balwal devuma me dal kunna ek program ga mi paare wadan devani Ashef Hasan Taufik ভগত করে দেবা প্রোগ্রাম গো বাইরে বড়ান নো মবড়ান দে পিতি বড়পুড় শুকরিয়া
2: মারহামা
1: আদি প্রোগ্রাম গো ফরাত মারপুড় মারহাবা দন ওয়েঙ্গে তো মে হফতাগে খুতবাগে মাওলুকি হজ্জ মহকে ফরতম দিহাদোস
0: মুসলিম আখুননে মান আল্লাহ গ হযরত গ এম লোবুদিকম বড়বগেম ওয়া মাসর তাকি হুরমত তেবগেম ওয়া মাসর তা এই রজব মহাই যুলকাদা মহাই যুলহিজ্জা মহাই আদি মুহররম মাস ایک ترین بس ام لبو وطکم بڑو وگم وا مس رکی حج مس حج مہو گے فرطم دیہ دو ہا کی امہو گے ام مہ دوست دنیا انہ ام مہ دوست کی حج مہو گے فرطم دیہ دوست مکم بیان کروا مان اللہ وحی کروا فاوے والفجر وليال عشر مانا فتس گندب ومیں ادی دیہ رے گندب ومیں Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma vidal wafawani mi ayatu gawa dihare ge muradaki hajj mahuge furatama dihare mi dihar duwahu ma kan bayan kurawwa nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami ashri dhilhijja manai Allah ke hadrat ga Dhul Hijjah mahu ke furta madih dua hawure maikam bodwegam wa ehing evs duasta ke nuwe Muslim akunne haraminge kuru mi hayatu ga heyokam ke mai musun ta ginaguna darumaya thawabu libene gota takurar kurwe gote ga mai Allah lawafa wumi ekalange oga wantakama rahme wantakamge bodukan ha mawa kame برکات رمضان مہ گہ ہدان تفیلانو دنیس احرمنا کریمت مم یاننی دنیا اننانے ایم می مے دوست ہیو عمل کرما مے اللہ ایم می لوبی وڈ گن نوا دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وفا وے ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء مديها دوها ور الله حضرتك صالح عمل كرم لبوتكم بدوكم ودوستك نو اصحابك لون النبي الله رسول الله موجا جهاد كرم ور بس بدتوي يتوليك لغفان حديث كربي ما الله موجا جهاد كرم ور بس مي jihad kurmattaka ena ge nafsai muda hifage nukume ein evs echaka gen emburi na miha fiyave muslim khunne midwasta ki duniyan anna emme heyo duwastaka bumge sababe kamuga ilmu verim bayan korbani emme mativeri heyo amulta mi duwastahuga jamaawati namadai rodayai sadaqa

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: أديتي من رسكلان عذاب أمر فل آهند شعيب فاناي إكليق فانو أرهوغا إيما بغنتي بميهو تيمن رسكلان رحمة فل سلام كربيم أدي بيروري أدو أيس أنيا ويروي ميهم هلاك كري دين هندن ويرو يورنگ گوت گدرگا يورنتبي خاكو مچ تيروه مروفه.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: دم مكيبي سورة الطورك تريس دبنا آيات فشاقين سورة سالس نوابنا آيات ونيلا ميدوغمي فلاولا مفرطة فوزيكي أبدا.

أم تسألهم أجرا إتانجا جيموجي سكون أجورا كيما وبفي يكن يون أج نهار همزة أبا في الأنجلة أنجا هلوافا جيموجي مخرج جسافة دو كل لان إتور حركات دتون فتح نوغنس أج نهار أج أج أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
1: واصبر واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح

النهار ومن الليل فسبحه ها فالوان جهن هم ايغوتا وايد بار باغ مد انكم ما بودكن احساس نكرون وايد بار وايد بار باغ ادا اكيغ مد كرو مجهني

فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ